0: يعرف المجرمون.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

أخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأجرا

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، ومجلس زعبيل يستقبل المعزين لثلاثة أيام. أحمد بن راشد ملامح من سيرة ارتبطت بدبي. تعليق الرحلات بمطارات أمريكية كبرى إثر قطع كابل ألياف ضوئية. إذن أسعد الله صباحكم مجددا، وإليكم تفاصيل النشرة. تقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مسجد زعبيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا، وتتقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مجلس زعبيل لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم من الساعة 4 عصرا وحتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى موعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من بيت حمل إرث بناء دبي الحديثة، ومن أسرة ارتبط اسمها بمسيرة الإمارة ونهضتها، برزت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا نقترب من ملامح هذه السيرة.
2: من بيت ارتبط اسمه ببدايات نهضة دبي الحديثة، خرجت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاملة ملامح المسؤولية وخدمة الوطن. فهو الابن الرابع والأصغر للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، مؤسس دبي الحديثة، والشقيق الأصغر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نشأ المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في بيئة قيادية شكلت وعيه المبكر بقيمة العمل العام، وتلقى تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست، إحدى أبرز المؤسسات العسكرية في العالم. وبعد إتمام دراسته عاد إلى دبي ليبدأ مسيرته العملية من بوابة العمل العسكري، من خلال الانضمام إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية، حيث تدرج في المهام والمسؤوليات حتى تولى قيادتها. وخلال عمله في القاعدة أسهم في تطوير دورها وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العمل العسكري في الدولة، ثم واصل حضوره في العمل العام من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، وهو منصب يعكس امتداد مسيرته من المجال العسكري إلى المجال الأمني والمؤسسي. كما ارتبط اسمه لاحقا بالعمل الاقتصادي والمؤسسي من خلال رئاسته مجموعة ARM القابضة، إلى جانب رئاسته نادي الوصل الرياضي، لتجتمع في سيرته محطات متعددة من الخدمة العامة والعمل المؤسسي ودعم الرياضة والمجتمع.
1: نتابع في نشرة الأخبار، حيث أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن المنطقة لا يمكنها الاستمرار في الانتقال من أزمة إلى أخرى، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم إيران تنازلات في أي اتفاق جديد لإنهاء الحرب، مشددا على أن مبدأ عدم التعاون أو العدوان يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات. وشدد معاليه في مقابلة لموقع أمريكي خلال فعالية في نيويورك على ضرورة تبني رؤية إقليمية استراتيجية تضع دول الخليج العربية في صلب المحادثات الأمنية مع إيران، بدلا من أن تكون مجرد طرف يتلقى الهجمات الإيرانية، بينما تجري طهران مفاوضات مع الولايات المتحدة. وتوقع معاليه مرحلة من عدم الاستقرار في المجتمع الإيراني، مؤكدا في الوقت ذاته حرص دولة الإمارات على إعطاء الأولوية للدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع جاراتها. وفي معرض حديثه عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط قال: ندرك أننا سنتعامل مع إيران غير مستقر لفترة من الزمن، وفي نهاية المطاف نحن بصدد أزمة ستمر بمراحل مختلفة وستستغرق وقتا طويلا، كما أننا ننظر إلى إيران مختلفة تماما عما كانت عليه طوال السنوات 37 الماضية تحت سلطة مركزية واحدة تمثلت في المرشد علي خامنئي. وأشار المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إلى أنه سيكون من الصعب على المرشد الجديد مجتبى خامنئي أن يملأ هذا الفراغ الكبير أو يرقى لمستوى سلفه. علقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الرحلات الجوية في عدة مطارات كبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة عقب حدوث عطل فني ناجم عن قطع كابل ألياف ضوئية، وتأثرت خطط سفر آلاف الركاب جراء ذلك. وتشمل المطارات المتضررة جون إف كينيدي ونيويورك ولاغوارديا ومطار مقاطعة ويستشستر في نيويورك ومطار لاغون الدولي في بوستن ومطار فيلادلفيا الدولي ومطار في نيوجيرسي. وأفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي عبر منصة إكس، قال إن فريق الإنشاء تابع لشركة تسبب عن طريق الخطأ في قطع كابل ألياف ضوئية في نيوجيرسي، مما أدى إلى انقطاع في خدمات الاتصالات وأجبر إدارة الطيران الاتحادية على تعليق الرحلات في شمال شرق البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ.

0: فقرأوا الله العظيم.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ومجلس عبيل يستقبل المعزين لثلاثة أيام. أحمد بن راشد ملامح من سيرة ارتبطت بدبي. دولة الإمارات تؤكد أهمية سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتدفقات الطاقة في تعزيز السلام والأمن. أهلا بكم في تقديم هذه النشرة صفا رزق. تقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مسجد زعابيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا، وتتقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مجلس زعابيل لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم من الساعة 4 عصرا وحتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى موعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من بيت حمل إرث بناء دبي الحديثة ومن أسرة ارتبط اسمها بمسيرة الإمارة ونهضتها، برزت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملة نقترب من ملامح هذه السيرة.
2: من بيت ارتبط اسمه ببدايات نهضة دبي الحديثة، خرجت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاملة ملامح المسؤولية وخدمة الوطن. فهو الابن الرابع والأصغر للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه مؤسس دبي الحديثة، والشقيق الأصغر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نشأ المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في بيئة قيادية شكلت وعيه المبكر بقيمة العمل العام، وتلقى تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست إحدى أبرز المؤسسات العسكرية في العالم. وبعد إتمام دراسته عاد إلى دبي ليبدأ مسيرته العملية من بوابة العمل العسكري من خلال الانضمام إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية، حيث تدرج في المهام والمسؤوليات حتى تولى قيادتها. وخلال عمله في القاعدة أسهم في تطوير دورها وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العمل العسكري في الدولة، ثم واصل حضوره في العمل العام من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، وهو منصب يعكس امتداد مسيرته من المجال العسكري إلى المجال الأمني والمؤسسي. كما ارتبط اسمه لاحقا بالعمل الاقتصادي والمؤسسي من خلال رئاسته مجموعة ARM القابضة، إلى جانب رئاسته نادي الوصل الرياضي، لتجتمع في سيرته محطات متعددة من الخدمة العامة والعمل المؤسسي ودعم الرياضة والمجتمع.
1: ونتابع في نشرتنا هذا الصباح، حيث أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وذلك خلال اجتماع بصيغة آلية بعنوان بحار آمنة وأمن مشترك حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة، والذي عقد مؤخرا برئاسة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين قبيل انطلاق المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال معاليه لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يؤثر على الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة الضرورية للزراعة، فضلا عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي. كما أشار معاليه إلى التداعيات التي تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر منها، لافتا إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأكد معاليه على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار واحترام سيادة الدول، محذرا من أن الإخفاق في تأمينها من شأنه أن يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقواعد المستقرة بين الدول. وفي الختام جدد معاليه دعم دولة الإمارات للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بما يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة. وفي نشرتنا أيضا هذا الصباح، لقي شخصان حتفهما وفقد أربعة آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو، وقد ضرب الإعصار وهو 25 خلال الموسم مقاطعتي تشيبا وكاناغاوا المتخمتين لطوكيو، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه، فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا. ومر الإعصار بمحاذاة أجزاء من الساحل الشرقي لليابان قبل أن يتحرك شمال شرق البلاد فوق البحر. وفي منطقة أخرى أيضا حذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار بولو سيشتد بسرعة، وذلك في المحيط الهادئ، ليتحول إلى إعصار قوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مهددا سواحل المكسيك. وقد ذكر المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي أن بولو قد يجلب أمطارا غزيرة وأمواجا عاتية ورياحا بقوة عاصفة مدارية إلى أجزاء من المكسيك في وقت متأخر من اليوم حتى الساعات الأولى من غد الأربعاء. وكان بولو يتحرك شرقا أمس، لكن خبراء الأرصاد توقعوا وفقا لنشرة تحذيرية أن يغير مساره بشكل حاد نحو الغرب والشمال الغربي أو نحو الشمال الغربي بحلول وقت متأخر من اليوم. وكان من المتوقع أن يتحرك الإعصار بمحاذاة ساحل غرب المكسيك مع بقائه بعيدا عن اليابسة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: صدق الله العظيم.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. تقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مسجد السعابيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا، وتتقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مجلس زعبيل لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم من الساعة 4 عصرا وحتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى موعد صلاة المغرب. إن لله وإن إليه راجعون. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار في مناطق حول طوكيو. اندلع حريق غابات هائل قرب بلدة فيلادلفيا السياحية في كولومبيا، وأتى على نحو 290 هكتارا ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في البلدة. علقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الرحلات الجوية في عدة مطارات كبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة عقب حدوث عطل فني ناجم عن قطع كابل ألياف ضوئية، وتأثرت خطط سفر آلاف الركاب جراء ذلك. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية لغواتمالا للمرة الأولى منذ نحو 50 عاما، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. ختاما، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام تسليح من نوع جديد، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدم المتواصل في القدرات العسكرية للبلاد وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

قَتَرَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أعوذ بالله من الشيطان.

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه.

0: فزوا بالألقاب.
1: صدق الله العظيم.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مسجد زعابيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا، وتتقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم في مجلس زعابيل لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم من الساعة 4 عصرا وحتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى موعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة، وجرى خلال لقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، الثقافية، التعليمية، الصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرات تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للهجمات المرتبطة بقطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، وذلك لدى وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغان في مناطق حول طوكيو. اندلع حريق غابات هائل قرب بلدة فيلادلفيا السياحية في كولومبيا، وأتى على نحو 290 هكتارا ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في البلدة. علقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بالأمس الرحلات الجوية في عدة مطارات كبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة عقب حدوث عطل فني ناجم عن قطع كابل ألياف ضوئية، وتأثرت خطط سفر آلاف الركاب جراء ذلك. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية لغواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو 50 عاما، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وفي الختام، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام تسليح من نوع جديد، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدم المتواصل في القدرات العسكرية للبلاد وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

أقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان.

الثَّمَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ

0: صدق الله العظيم.
1: مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نبدأ النشرة بهذه العناوين: محمد بن راشد وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد. نقل جثمان الطاهر للشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير في مقبرة مهرير. استقبال المعزين من النساء في وفاة أحمد بن راشد يومي الأربعاء والخميس. إلى التفاصيل. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مسجد زعبيل الكبير بدبي، بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع غفيرة من المصلين. هذا وشيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، وجمع من المواطنين الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي. يتم استقبال المعزيات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يومي الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر والخميس الموافق 24 من سبتمبر اعتبارا من الساعة 4:30 مساء وحتى الساعة 8 مساء في قصر زعبيل بدبي. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي معددا مناقب الفقيد.
2: بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس التنفيذي لإمارات دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى كافة آل مكتوم وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، سائل المولى عز وجل أن يدخل فسيح جناته. حقيقة إذا يعني تحدثنا عن الشيخ أحمد فنحن نتحدث عن قامة في الأخلاق والتواضع، كل من يعرفه ويعرف معنى الأخلاق يراها تتمثل في شخصية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: حين تستعاد محطات الرجال في ذاكرة الأوطان تبقى المواقف والمسؤوليات شهيدة على حضورهم وفي دبي التي صنعت نهضتها بسواعد من آمنوا بالمسؤولية والعمل. يبقى اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاضرا في صفحات الخدمة العسكرية والأمنية، شاهدا على مرحلة من البناء ووجها من وجوه العطاء الذي رافق مسيرة الإمارة نحو الاستقرار والتقدم. المزيد في التقرير التالي للزميلة إلهام الطيب.
3: في ذاكرة دبي أسماء لا تغيب بل تبقى كعلامات مضيئة في سجل البناء والخدمة، ومن بين هذه الأسماء يبرز المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، الذي ارتبطت مسيرته بمحطات مهمة في العملين العسكري والأمني، وكان شاهدا وفاعلا في مرحلة من مراحل تطور الإمارة وتحديث قدرتها. بدأت ملامح مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حين تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية سانت هيرست، قبل أن يعود إلى دبي وينضم إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية متدرجا في مسؤولياتها حتى تولى قيادتها. وخلال قيادته شهدت القاعدة تطورا عزز حضورها ودورها ضمن منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات، في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ الجاهزية والكفاءة. أما في المسار الأمني فكان عام 1997 محطة بارزة، إذ أصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم المرسوم رقم 14 لسنة 1997 بتعيين الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائبا لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي. ولم يقتصر المرسوم على التعيين بل مسؤولية متقدمة في قلب المنظومة الأمنية، إذ نص المرسوم على أن يمارس صلاحيات رئيس الشرطة والأمن العام عند غيابه، بما يعكس الثقة بدوره ومكانته في مرحلة حساسة من نمو دبي. كانت الإمارة أنذاك تتسع عمرانا واقتصادا وسكانا، وكانت الحاجة تكبر إلى جهاز أمني يواكب التحول ويحمي إيقاع المدينة الصاعد. وفي تلك المرحلة عاصر المغفور له الشيخ أحمد بن راشد انتقال شرطة دبي إلى مستويات أكثر تطورا في الخدمات والقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية. وفي أبريل 2005 جاءت محطة جديدة في مسيرته حين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وكان أنذاك ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام، قرارا بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق، تقديرا لمسيرة امتدت في مواقع المسؤولية، ومن رتبة إلى مسؤولية، ومن موقع إلى أثر. ظل اسمه حاضرا في سجل الشرطة والأمن العام في دبي، مرتبطا بمرحلة كان الأمن فيها ركنا من أركان نهضة المدينة وشرطا أساسيا لحماية المجتمع ودعم حركة الاقتصاد والحياة. رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، لكن الحضور الذي صنعه في ميادين الخدمة يبقى جزءا من ذاكرة دبي، ذاكرة مدينة تؤمن بأن الرجال الذين خدموا بصمت ومسؤولية لا تغيب آثارهم، بل تبقى شاهدة على زمن من العطاء ومرافقة لمسيرة إمارة لا تتوقف عن المضي نحو المستقبل.
1: الآن انتقل بكم إلى شأن آخر من أخبارنا المحلية، حيث ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم. واعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي على 3 مراحل ابتداء من شهر أكتوبر القادم، وذلك مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية. واعتمد المجلس مبادرة رخصة خطوة المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية. إذن إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، في أمان الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

الأرض طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أجره.
1: صدق الله العظيم.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار من مركز أخبار ARN، أهلا بكم. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله، وقد أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير بدبي ظهر اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بعد ظهر اليوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي المشيعين. كما شارك في تشييع الجثمان سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وجمع من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يتم استقبال المعزين من النساء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم يومي الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر والخميس الموافق 24 من سبتمبر اعتبارا من الساعة 4:30 مساء وحتى الساعة 8 مساء في قصر زعبيل بدبي. في ختام هذا الموجز قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لا يوجد أي اجتماع مقرر حاليا، مضيفا أنه من المستحيل أن تمتلك طهران سلاحا نوويا. ختام الموجز في أمان الله.

احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونا

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة من مركز أخبار ARN. إليكم أبرز العناوين. محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد. تشيع جثمان الشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير. بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول. انتقل إلى التفاصيل. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وقد أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير بدبي ظهر اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي المشيعين. كما شارك في تشييع الجثمان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجمع من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يتم استقبال المعزين من النساء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يومي الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر والخميس الموافق 24 من سبتمبر اعتبارا من الساعة 4:30 مساء وحتى الساعة 8 مساء في قصر زعبيل بدبي. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته واسكنه فسيحا جنته. معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي معددا مناقب الفقيد.
0: بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارات دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى كافة آل مكتوم وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، سائل المولى عز وجل أن يدخل فسيح جناته. حقيقة إذا يعني تحدثنا عن الشيخ أحمد فنحن نتحدث عن قامة في الأخلاق والتواضع، كل من يعرفه ويعرف معنى الأخلاق يراها تتمثل في شخصية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: حين تستعاد محطات الرجال في ذاكرة الأوطان تبقى المواقف والمسؤوليات شاهدة على حضورهم وفي دبي التي صنعت نهضتها بسواعد من آمنوا بالمسؤولية والعمل. يبقى اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضرا في صفحات الخدمة العسكرية والأمنية شاهدا على مرحلة من البناء ووجها من وجوه العطاء الذي رافق مسيرة الإمارة نحو الاستقرار والتقدم. المزيد في التقرير التالي للزميلة إلهام الطيب.
2: في ذاكرة دبي أسماء لا تغيب بل تبقى كعلامات مضيئة في سجل البناء والخدمة، ومن بين هذه الأسماء يبرز المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي ارتبطت مسيرته بمحطات مهمة في العملين العسكري والأمني، وكان شاهدا وفاعلا في مرحلة من مراحل تطور الإمارة وتحديث قدرتها. بدأت ملامح مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حين تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية سانت هيرست قبل أن يعود إلى دبي وينضم إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية متدرجا في مسؤولياتها حتى تولى قيادتها. وخلال قيادته شهدت القاعدة تطورا عزز حضورها ودورها ضمن منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ الجاهزية والكفاءة. أما في المسار الأمني فكان عام 1997 محطة بارزة، إذ أصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 14 لسنة 1997 بتعيين الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي. ولم يقتصر المرسوم على التعيين بل مسؤولية متقدمة في قلب المنظومة الأمنية، إذ نص المرسوم على أن يمارس صلاحيات رئيس الشرطة والأمن العام عند غيابه بما يعكس الثقة بدوره ومكانته في مرحلة حساسة من نمو دبي. كانت الإمارة أنذاك تتسع عمرانا واقتصادا وسكانا، وكانت الحاجة تكبر إلى جهاز أمني يواكب التحول ويحمي إيقاع المدينة الصاعد. وفي تلك المرحلة عاصر المغفور له الشيخ أحمد بن راشد انتقال شرطة دبي إلى مستويات أكثر تطورا في الخدمات والقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية. وفي أبريل 2005 جاءت محطة جديدة في مسيرته حين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان أنذاك ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام، قرارا بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق تقديرا لمسيرة امتدت في مواقع المسؤولية، ومن رتبة إلى مسؤولية ومن موقع إلى أثر. ظل اسمه حاضرا في سجل الشرطة والأمن العام في دبي مرتبطا بمرحلة كان الأمن فيها ركنا من أركان نهضة المدينة وشرطا أساسيا لحماية المجتمع ودعم حركة الاقتصاد والحياة. رحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لكن الحضور الذي صنعه في ميادين الخدمة يبقى جزءا من ذاكرة دبي، ذاكرة مدينة تؤمن بأن الرجال الذين خدموا بصمت ومسؤولية لا تغيب آثارهم بل تبقى شاهدة على زمن من العطاء ومرافقة لمسيرة إمارة لا تتوقف عن المضي نحو المستقبل.
1: انتقل بكم مستمعين الكرام إلى آخر أخبار المنطقة والعالم. اجتمع وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك يوم أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، كما أكدوا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من وطنه أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربوا في هذا السياق عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين وإرهابهم والتهجير القسري، ودعوا إلى وقف هذه الإجراءات وتراجع عنها فورا، كما أعربوا عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. في ذات الشأن، انطلقت اليوم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع بدء المناقشة العامة التي تجمع قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين لبحث أبرز التحديات الدولية والقضايا الملحة على جدول الأعمال العالمية. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذا كانت الظروف مناسبة بحسب ما نقلت مصادر إعلامية عن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لا لقاء مقررا مع الوفد الإيراني حتى الآن، وأن واشنطن منفتحة على عقده وفق وزير الخارجية ماركو روبيو. وفي الختام، قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي اليوم إن بلاده حصلت على 841 مليون دولار من البنك الدولي بضمانات من الحكومة الكندية، وقال كوريتسكي إنه سيتم استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات الميزانية العامة المتعلقة بمدفوعات المعاشات التقاعدية. ختام النشرة الإخبارية، في أمان الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في

وأزلفت الجنة للمتقين.

0: مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي.
1: صدق الله العظيم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فَدَثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

فأقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

0: صدق الله العظيم.
1: سلام الله عليكم، نشرة أخبار المساء من مركز أخبار ARN، وفي عناوينها: محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد. تشييع جثمان الشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير. عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة. من العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وقد أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير في دبي ظهر اليوم. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان. ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير في دبي. هذا وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في صفوف المشيعين. كما شارك في تشييع الجثمان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجمع من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيكون استقبال المعزيات من النساء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء وغدا الخميس اعتبارا من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8 مساء في قصر زعبيل في دبي. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. نعى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مستذكرا مناقبه ومآثره الوطنية.
2: بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى كافة آل مكتوم وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. سائل المولى عز وجل أن يدخل فسيح جناته. حقيقة إذا يعني تحدثنا عن الشيخ أحمد فنحن نتحدث عن قامة في الأخلاق والتواضع، كل من يعرفه ويعرف معنى الأخلاق يراها تتمثل في شخصية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: نواصل تقديم الأخبار من مركز أخبار ARN. سابق اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضرا في صفحات الخدمة العسكرية والأمنية، شاهدا على مرحلة من البناء ووجها من وجوه العطاء الذي رافق مسيرة الإمارة نحو الاستقرار والتقدم. التقرير التالي والزميلة إلهام الطيب.
3: في ذاكرة دبي أسماء لا تغيب بل تبقى كعلامات مضيئة في سجل البناء والخدمة، ومن بين هذه الأسماء يبرز المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي ارتبطت مسيرته بمحطات مهمة في العملين العسكري والأمني، وكان شاهدا وفاعلا في مرحلة من مراحل تطور الإمارة وتحديث قدرتها. بدأت ملامح مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حين تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية سانت هيرست قبل أن يعود إلى دبي وينضم إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية متدرجا في مسؤولياتها حتى تولى قيادتها. وخلال قيادته شهدت القاعدة تطورا عزز حضورها ودورها ضمن منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ الجاهزية والكفاءة. أما في المسار الأمني فكان عام 1997 محطة بارزة، إذ أصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم المرسوم رقم 14 لسنة 1997 بتعيين الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائبا لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي. ولم يقتصر المرسوم على التعيين بل مسؤولية متقدمة في قلب المنظومة الأمنية، إذ نص المرسوم على أن يمارس صلاح رئيس الشرطة والأمن العام عند غيابه، بما يعكس الثقة بدوره ومكانته في مرحلة حساسة من نمو دبي. كانت الإمارة أنذاك تتسع عمرانا واقتصادا وسكانا، وكانت الحاجة تكبر إلى جهاز أمني يواكب التحول ويحمي إيقاع المدينة الصاعد. وفي تلك المرحلة عاصر المغفور له الشيخ أحمد بن راشد انتقال شرطة دبي إلى مستوى أكثر تطورا في الخدمات والقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية. وفي أبريل 2005 جاءت محطة جديدة في مسيرته حين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وكان أنذاك ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام، قرارا بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق تقديرا لمسيرة امتدت في مواقع المسؤولية، ومن رتبة إلى مسؤولية، ومن موقع إلى أثر. ظل اسمه حاضرا في سجل الشرطة والأمن العام في دبي مرتبطا بمرحلة كان الأمن فيها ركنا من أركان نهضة المدينة وشرطا أساسيا لحماية المجتمع ودعم حركة الاقتصاد والحياة. رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، لكن الحضور الذي صنعه في ميادين الخدمة يبقى جزءا من ذاكرة دبي، ذاكرة مدينة تؤمن بأن الرجال الذين خدموا بصمت ومسؤولية لا تغيب آثارهم بل تبقى شاهدة على زمن من العطاء ومرافقة لمسيرة إمارة لا تتوقف عن المضي نحو المستقبل.
1: نشرة الأخبار متواصلة من مركز أخبار ARN. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وجرى في اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. اجتمع وزراء خارجية مصر، قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا والسعودية في نيويورك أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ومن دون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، كما أكدوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. هذا وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من وطنه، أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأعربوا في هذا السياق عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين وإرهابهم والتهجير القسري، ويدعون إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورا. كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. إلى ملف آخر، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من احتمال نزوح 100,000 شخص إضافي في اليمن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جراء تصاعد القتال الذي دفع بالفعل أكثر من 130,000 شخص إلى مغادرة منازلهم في هذا الشهر. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. والآن نستمع إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

أَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

0: صدق الله العظيم.
1: نشرة الأخبار من مركز أخبار ARN، وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد. تشيع جثمان الشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير. حمدان بن محمد يتقبل التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد، وبجانبه مكتوم أحمد بن محمد. من العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وقد أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير في دبي ظهر اليوم. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل الكبير سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة أم هرير في دبي. هذا وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في صفوف المشيعين. كما شارك في تشيع الجثمان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجمع من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مجلس زعبيل في دبي اليوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس. كما تقبل التعازي إلى جانب سموه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. كما تقبل سموهم التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ومن قيادات وضباط شرطة دبي وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. نعى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مستذكرا مناقبه ومآثره الوطنية.
0: بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس وزراء حاكم دبي، وإلى سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارات دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى كافة آل مكتوم وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، سائل المولى عز وجل أن يدخل فسيح جناته. حقيقة إذا يعني تحدثنا عن الشيخ أحمد فنحن نتحدث عن قامة في الأخلاق والتواضع، كل من يعرفه ويعرف معنى الأخلاق يراها تتمثل في شخصية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: نواصل نشرة أخبار هذه الليلة من مركز أخبار ARN. من بيت حمل إرث بناء دبي الحديثة، ومن أسرة ارتبط اسمها بمسيرة الإمارة ونهضتها، برزت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: من بيت ارتبط اسمه ببدايات نهضة دبي الحديثة، خرجت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاملة ملامح المسؤولية وخدمة الوطن، فهو الابن الرابع والأصغر للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه مؤسس دبي الحديثة، والشقيق الأصغر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نشأ المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في بيئة قيادية شكلت وعيه المبكر بقيمة العمل العام، وتلقى تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست إحدى أبرز المؤسسات العسكرية في العالم، وبعد إتمام دراسته عاد إلى دبي ليبدأ مسيرته العملية من بوابة العمل العسكري من خلال الانضمام إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية، حيث تدرج في المهام والمسؤوليات حتى تولى قيادتها. وخلال عمله في القاعدة أسهم في تطوير دورها وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العمل العسكري في الدولة، ثم واصل حضوره في العمل العام من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، وهو منصب يعكس امتداد مسيرته من المجال العسكري إلى المجال الأمني والمؤسسي. كما ارتبط اسمه لاحقا بالعمل الاقتصادي والمؤسسي من خلال رئاسته مجموعة ARM القابضة، إلى جانب رئاسته نادي الوصل الرياضي، لتجتمع في سيرته محطات متعددة من الخدمة العامة والعمل المؤسسي ودعم الرياضة والمجتمع.
1: سيكون استقبال المعزيات من النساء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم غدا الخميس اعتبارا من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:00 مساء في قصر زعبيل في دبي. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. نواصل تقديم نشرة الأخبار من مركز أخبار ARN. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة، وجرى في اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من احتمال نزوح 100,000 شخص إضافي في اليمن في الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جراء تصاعد القتال الذي دفع بالفعل أكثر من 130,000 شخص إلى مغادرة منازلهم في هذا الشهر. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. والآن عودة إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل

0: صدق الله العظيم.
1: موجز الأخبار من شبكة الإذاعة العربية مركز أخبار ARN، أهلا بكم. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله. شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير في دبي. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجلس زعبيل في دبي اليوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، كما تقبل التعازي إلى جانب سموه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. هذا وتقبل سموهم التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ومن قيادات وضباط شرطة دبي وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية إلى جانب ممثلي عدد من الدول الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد. نعى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مستذكرا مناقبه ومآثره الوطنية.
2: بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى كافة آل مكتوم وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، سائل المولى عز وجل أن يدخل فسيح جناته. حقيقة إذا يعني تحدثنا عن الشيخ أحمد فنحن نتحدث عن قامة في الأخلاق والتواضع، كل من يعرفه ويعرف معنى الأخلاق يراها تتمثل في شخصية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: نواصل تقديم هذا الموجز الإخباري من مركز أخبار ARN. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى في اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. أعلن الحرس الوطني تمديد ساعات الاستقبال اليومية حتى الساعة 6 مساء لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم نظرا للإقبال الكبير على التسجيل والانضمام إلى صفوفه، وذلك حتى 24 من سبتمبر الجاري. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من احتمال نزوح 100,000 شخص إضافي في اليمن في الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جراء تصاعد القتال الذي دفع بالفعل أكثر من 130,000 شخص إلى مغادرة منازلهم هذا الشهر. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموجز من مركز أخبار ARN. نستمع الآن إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: القارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

دثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ

فأقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

لكل امرئ

يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة.

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

0: القارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.